0: يوسفن دور مع نينا تشيري و 7 seconds على وقت The Home Run مي اي كارد قال يوم مع أليسن live من جوا Earth Garden في تقالي Maisie 100.2 live at Earth Garden وفتت الهنيل و ديلار فتح دي قديش ديت اللي تمر الدور دورة وقالت لي اسمه قالت لي او اريا فيرا حلوة
1: كانت تستدني للترالمند الهاجة
0: او حفنا حموك سندلينك مسجد
1: شي جميل
0: ويدب كانت بزاني حموك نمبر 1 في اللي فين نحن سوى وشفيري انت يبدأ تبزل أطمع
1: ولا كنت فراكوتش له دايد الهامو
0: موسى تكون التفلة هنو ولسن أبدتو ثلاث إسفار فات بعطتي لفق دي البركة
1: اسني جو كوكون هسيتني
0: وي نتس مرة اللي نحشيلها هلسن يرنحشيلي ينو من عليا عشان ننخص بنجيل سسة حات واحدة كتلاي فق دي البركة تخيموك دورت دورة من نخل الأخرى جفيري
1: رأيك اللي نايدي لك كرت تقى بستيلة أنت
0: مشك سبايدر من نزلت تستطيع تشكر على الفيديو كومبيناتسيوني ساي من الفيديو غرافير تانا كانت يفلم يا كومبيناتسيوني كوتن اكشنز بتشايت بمسوما
1: صبه ويس ثانك يو ساي من نحبوك
0: فضلنا الله حرفتي تقول ايش اللي فضل الله حرسي
1: اكو فضلنا الله حرسي
0: نملوه لايف من جوا ايرث جاردن 2026 تقال اجي فيديك فرسي اتفلير يا ايدنا هلو انت يا طوال نقرا في الكازين اريا انتاونا على مياك نهدو بياشيرا هفنا نزل تسمو كل الموزيكا تبي